شوف بان بلم لو يلا كن يكون بلم ينون اكل بمتمدو دا شيالا ينون كن ويبقو شيالا دو

0: مطلب الشراغ متنتن التي كرام جاوبا نبيبو كريشو ليتنا كنبا نبا سنغدوغي متتا تانفم متنم بلي
1: إيس راغ مران بحالا با هولي سيسك بو سنغ سيدي لان مينغاك دو إرم ربا مران راغا جي سيباك سنغ سنغ سيدي لان مي سيسك بو سنغ سنغ بورغ سرقربا سيمكي بما كرنغنا يني
0: سيسي
1: هم لاي باكينا سيارك ديب رازي سورغي مهاراني كرنغنا يني
0: سيمسي
1: تنكو مياسا غيغي اتوي براني نسيمنا ننغينا پامدا هن هن سنگزاري
0: سيمسي
1: سيم جي بما لو نسيم مكتكون جلاو
0: سيم سي
1: نسيم مكتبين كون جلاو سيم جي بما نجي لو سينجي بواري دي نمتان ليدي بمكاي متنايدن لي هورغني
0: سيم سي
1: نغن نوبيو بكياجي إكاي كم نبسكن بيري هم لي باكي فامبالسو نغ نكن بيري
0: سيمسي
1: نغ دي ماي تي لي باكي سينغ بسناي